لهر سام لهر قال المسلي طول الليل وافمك تنجو تاني فوني يا دكتور.